0: طبعا كنت سنتور راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando rh.it.

0: معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Un saluto agli amici di Siracusa.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: معنا كتنشر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: ترجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un buon ascolto agli amici di Varese.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.